0: ساتراتو دو واي كان هو قاوا سلكو ماي واي تي كدي قاوا ميتي زها خاديتي تقول اذا كان من ان انا تي تترا ما تام كورا اي تو كانو دنا سا كاسي كارما تور كوت يا تي كامسي ماما رو ماريا بو سي كانو ري كاينا كايسا توي تام كاينا كاينا كاينا كويسي ماني كوروبا نل اخ ين تي تريبل ين mi respect face e mama ro maria boisa kana pela kaio o sitiro ma dai boisa kana varo to chaina kaisa tsui mana aka ani aka chaina mana kaisa ei nel as in 366 nel 3 meses ei e tama mule ta tiro pois ma kaisa ro kana varo ala dia chai khalo kontrol shi akona kada ko ma kam tora ene la yen tri triple yen so space ai mama ro se khale to se asma gaita ne la yen tri tir se fir ne tri ni so ai to khandare sami oba an on ke bra kharu so avis ke oba ek dok trair ro ne khadi ane se ko ha trair o se mai de trair ha no se ke dok oba ane se ko ha ti khari ning oba ara masna one of the conference for something cousins and uncle he cousin was dry and he come am staying host or was going to be here to be in over sack or she made it dry so she just some corn and come asking in over sack and it is a it remember some core so he could come here got some applica let it to come here trying a case of two new coro new tam coro tam quizzes a ne la yen siva fai siva dwi fai dwi ni asas ai ase briga lefi zato kamri e tamas kaya digi tamadika kawasis na tok ni kami kai nga kai za tui ngu kwese aga ngani tui ngu ngonas ai ne la yen siva ni asas siva yen siva dwi ai tamadika kawasis kandare kadi kain hausin kawaskin ni garab ai korun ai kaman niri aha kani ansa gita osumadik
1: Kan abadu uang?

0: مرة كيس ميز
1: ايه كان كمان او سي اندا او كان انا بابا جدا انا بقول ما كان كل جدا فام كان امبرن او بها اتخينا وا سبورت جدا فرها كان بي ابول سكريبر دين اون كان بي حمر ما كسر التاي فول كيتا سو ما او بها كان ستابيال ارام سنهي دما تندو كن ران او اي هانسن كان ابول سكريبر حمر ما كسر التاي كن كان وا سبورت اي
2: Thank you.